0: يا ضيوف اللي جيتوا عالدار ومرقتوا لعنا مشوار خليكن انت.
1: You're listening to Calm Radio.